0: العديد هلا دايما بتجسدنا هتكبر العديد هلا
1: ايش صار سامي اتخيم

0: تعبيد هلا دايما بتتجسمنا هاديك وان لعظيم هالبا
1: اه ايش اسايمتكم كلون